0: بسراني برزي دنگي خاق لماوير رابردودا ام القيمان لكتابي بشيق لبيروريكاني مام جلال بوخوين نوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1

0: تاکو تا روشت بیتی سیری که لشته که غلط کردی سن بیتی و بخوارا؟
1: نه، لخم نه، غلط نکردی. بس زاری و هی غلط کرده، بین اون ده غلط کرده، تاکره، مراقب تاکی دکن.
0: دوی اما که اوه اما دروس دکن، اشتا بردستی که؟
1: دستا بردستی مراقب دوی هاش مدیر تلاشای دکن، طواب دبندره و دادندره و لفتوشت.
0: مراقبه که چی که که تو سیری که تو بزنید چی نقصانی که؟
1: بره. بس استانها ولا بروي هم ويليرا لم يجليرين هم يزانياري هواي ورقة
0: هلا
1: يتيانا كري أجا بشكري زور لكمي لزوري نابرين زور تي فاريبة لكمي تساعد كري راقب تساعد لك
0: دستان خوش بن نمونه تان زور بدل خوش من بوي که خانمانی کردستان بینم براستی جگه دستی اندیاره
1: بوش ممنون قلبین گوش ساخ به دستان
0: خوش اما ابینین معفوط هلا شونانی که او بیو من بید بلام ام بر همه جوان آنه بید کاری دستی خانمان بی براستی شتیکی زور جوازه باشا خاتو بها ابینین نیسه زو بید کد اصلا بینین لبازارکانا بو نمونه فرش رسمی خیط سر
1: بله
0: رنگا گمه بچمه دوکانه که رسم برم بخاصة فرشك كاتي كم تريبيت ورنجا بروجة جام بد كان ساعات فاوضة
1: بري على بروي بما تشين
0: جوازي هي اللي قلم فرشة
1: طبعا أهلي والله زوري فرقة أو زوري دوي أو برين معملة أو بأساني دروز دكري
0: بلا
1: روجة تن فرشة دروز دكري بس لكنا منا لكنا ما لبروي كاري دستيو بقريو بكتينو زوري دوي
0: رنجا أو بشتنو أو أنا زوت يكتش بس ما يتشي لنا
1: أو هيتي لنا
0: ونيا؟
1: لا لا والله أو توش شي نامري هيتي لنا رانش شي ناو
0: توكي نامري؟
1: توش شي نامري لا
0: عينات درو توكي
1: ناوري لا لا أها أبي ديك هذا يكري ماك دو ماك يكسر تيك دسي
0: بالضبط ياخذ هل جارك بيشوي
1: رانجي داروا رانجي داروا بس أول ناواني
0: عاشتي كلتوري كردي شنجواني أمينة توا؟
1: بري أري والله عشتي كلتوري كمان هموي باشترا لمعمل
0: بگم من دست کانو خوش بیا.
1: سلام.
0: دوست
1: داشتم. خیلی خیلی خیلی خیلی

يكتر دكن لو ما تشدال سر ليبيا هردو الروح يا بيك أقن بلي روجك بدبين موا ما تشكي ليوان دبكم

0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێبێ ئەم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن ئینشاڵا کۆتایی هەفتەیەکی باشتان تێپەڕان بێت و سەرەتای هەفتەی ئایندە ئینشاڵا دەگەڕێینەوە و لەگەڵ میوانەکانمانە پرۆگرامی تایبەت و ئەو تەوەرانی کە تایبەتە با هەمووان و گرنگە بەڕاستی قسە و گفتوگوی لەبارەوە بکرێ ئینشاڵا پشتیوان بەخوای گەورە دەگەڕێینەوە ئەمڕۆ لە بڕگەی یەکەمی پرۆگرامی میوانی خاک باس لە بابەتێکی گرنگ دەکەم کە تایبەتە بە خانمان بەڕاستی ئەویش بابەتی خۆڕازانە و جوانکاری و گرنگیدان بە خۆی یعنی چۆن گرنگی بە خۆت بێ و بەگشتی شێوازی مەیکەپ و کردن و خۆڕازانکردنەوە هەموو خانمێک بەڕاستی دەزانێت ئەوە بکا بەڵام پێویستە بەوەیە کە تۆ زانیاری باشت هەبێ لەسەر ئەوەی کە چی بەکارەهێنی و جۆری پێستی تۆ چ جۆرە پێستێکە ئەنجا بەداخیشەوە لە ئێستاە کۆمەڵێک شتی خراپ هەیە بڕاندی خراپ هەیەکە ئیتر لەوانەیە کەسێکی ئاسایی شارەزایی نەبێت و نەزانێ چی هەڵدەبژێرێت و چی بەکاردەهێنێت ئەنجا ئەمڕۆ بەگشتی لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ خاتوونێکی بەز بوون کە خۆی مەیکەپ ئارتێستە و شارەزاییەکی باشیشی هەیە لە بوارەکەدا و لە وڵاتی ئوسترالیا بڕوانامەشی لەسەر ئەم بوارە بەدەست هێناوە ئەنجا حەزەکەم بانگێشتی بکەم و من قسەی زیاتر نەکەم بەڕاستی ئەو بەڕێز خاتو تاڤیە تاڤی کەریمە کە بەڕێزیان مەیکەپ ئارتێستە و بزنسێکی بچووکی کچانە و جوانیشی ئەفەرم و خاتو تاڤی زۆر بەخێر بێ تاڤیگیان تەندروستی و چۆنە خوا بەخێر بێ زۆر سپاس دەکەم بەخێر بێ سەلامەتی تۆ باش تەبعاً لەگەڵ تاڤی زۆر زۆر دەمێکە قساکەین و ئەمانەوێت ئیترەها پرۆگرامێ بکەین بەیەکەوە ئیتر هەر بەهۆی مەشغەڵەت و ئەو بۆینە ئەکرا و من بۆم ناکرا ئیتر ئەمڕۆ پرۆگرامەکە دەرفەت بوو جا مەشەڵا بەجلی کوردیشەوە هاتووی
1: زۆر زۆر جانەخوا
0: بەخێر بێ سەر و سەر چاو بەخێر بێ فەرموو تاڤیگیان
1: سپاس
0: یخوا بەخێر بێ تەندروستی چۆنە
1: تۆ باشی
0: هەموو شتێک باشە لەگەڵ گەرمایە لەگەڵ گەرمایە کێشە و نێواجلی کوردی لەبەر کردو
1: وڵاهی زۆر زۆر گەرم ماشەڵا گەرماکەی لەوانی بەس من حەزەکەم هەر کە بچمە هەر شوێنێک جلی کوردی لەبەر کەم پێم جوانە
0: وڵا بزدە بد وڵا بۆ پرۆگرامیش ئەوە هەر جوانترە
1: ئەرە وڵا زۆر زۆر تایبەت جلی کوردی سپاس دەکەم سەر و سەر چاو
0: تاڤی گیان تۆ زێ قسەم بۆ بکە لە سۆسیال میدیا شتەکانتە بینم بابەتەکانتە بینم و ماوەیەکی زۆرە ئەدبینم و سیر دەکەم لە بوارەکە تا زۆر زۆر خەریکیت و خۆش دەوێ پێم بڵێ کە لە سەرەتای تەمەنە چەند بوو کە دەست کرد بە ئیشەکە و ئەم بواری مایکەپە
1: بەڵێ من کە چوومە ئوسترالیاوە کە چوومە ئوسترالیا 26 ساڵ بوو تەمەنم لەگەڵ فامیلەکەی خۆمان خێزانەکەی خۆمان ڕۆشتم ئیتر بە حکمی مناڵەکانم بچووک بوون چەند ساڵێک کارم نەکرد دوای ئەوە دەستم کرد بە کارکردن لە 29 ساڵی ئەوانەیە شەهادی برژانم هێنا و یەکە بە یەکە کە برژانی ڤۆڵیۆم و کلاسیک و مێگا ڤۆڵیۆم و ئیتر بە دوای ئەوەیە وردە وردە دەستم پێکرد بەڵێ
0: خۆش بێ هەر لە ساغ بیشەڵە ئەنجا حەزەکەم تۆزێک باس لە وڵاتانە بکەین کە سەفەرت بۆ کردووە و چوین بە نمونە وڵاتی ئوسترالیا کە تۆ لەوێ بوویت و سەردانە کردووە پێم بڵێ ئیشوکار لەوێ چۆنە لێرە لە لای خۆمان بەڕاستی ئەڵێم بەداخەوە لەبرەوەی بەڕاستی زۆر زۆر ئاسان بووە شتەکە یعنی هەر کەسێک بەڕاستی ناوبانگێکی هەبێت تۆ زێ خەڵک بیناسێ ئەم قسایە ئەەکەم خەڵکیش بە توالێم زویر نەبێ ئەبێ بە مایکەپ ئارتێز یان ئیتر کۆمەڵی خەڵک دەوری لێن و خۆی تاقیێ کاتەوە بە کوردیەکەی لەوێ چۆنە مۆڵەتێک یان بە کەسێکە بێوێ ئیتر ئیشی مایکەپ بکات
1: بڵێ تۆ هەر ئیشێ بکەی بێ لە مایکەپ ئەبێت تۆ شەهادە بێنی و لەو بوارەیە بۆی بخوێنی ئەگینە ناتوانی ئەو کارە بکەی ئیتر لە هەر بوارێکا بێ حەزەکەی تۆ خواردن دروستکە ئەبێت تۆ هەم ئیشۆڕانست هەبێ هەم کۆرسێ ببینی شێبی یان مەیکەپ ئارتست بێ بچی کۆرسێک ببینی ئەنجا ئەتوانی لەو وارەیە کار بکەی چونکە هیچ شوێنێک کارێ پێنایە ناتوانی وا بە ئاسانی کار بکەی ئیلا بێ شەهادەیەکت بەدەستەوە بێ بڕوانامەیەکت هەبێ ئەنجا ئەتوانی
0: باش ئیشەکان بۆ تۆ لە لای خۆمان ئاسانترە ئیشت لێرە باشتر ڕاپەڕێت یاخود لە دەرەوە
1: والله من بو من وكويا كاتشك من دمك اللي ايشا كم ناس راوم اتر لبر اوا لكردستان بي ولو لابي من هر ايشي خوما كمون بي يعني دس بي اس بيني اسان بو من ايش كرناكا بس اتر اوا كلنا كردابي خوشترا ها ولاتي خوت خوشترا ايشي تاكي
0: لو لاتاني دروا خلق زور خان مان بتايبتي بان الله خلق زور بابتی با گرنگی با بابتی خورازان و میکاپ و بابتان یعنی یا خود دلای خومن زیاتر
1: لوی زیاتر خانمان اهتمام به برژان و نینوگین
0: برژان و نینو
1: بله بو بو ماکیاژ مگر مناسبه یک بشتک هبه
0: کمتر
1: یعنی روزانه تو کسی نبینی ماکیاژی کی تو خیکر به اوگلیرا کاستنا و مولکان و شونه کوی بینی علی و حفلت و اونی کردوا انجا فرق کی زوری شه لا ک هلب جارنی تونی فاندیشن کانا که هلی ابجرن لیر خلق خو سپیا کاته لوی خلق خو برونزا کا حزیلی پستی کی تو خطابه بزیتر جوازی کی زور هلا بین استرالیا و کردستان الا بین خان مکان لیرش
0: اتوانین بلین هتا رادیک یعنی
1: بله
0: باشتر بولا چاو سالانی رابردوا جا او موضوعی خوص بی کرنویش تو زیگه ها کمتری بوا
1: والای من امسال که گرام و زورم بلا و سیر بو زور زورم بینی
0: خوص بی کرنوا
1: زور زور یعنی تنانت او براندی خوشم هم که لبازار را زیاتر رنگ کالکانی زیاتر خلق داوکاری لسر و رنگ توخه کانی حزیان لیس بیبن تنانت پیستی خوی توختره هر کالتر بکاره اینیت
0: بله سیتون لو پستی که خم همه
1: بله
0: خم اسمر تر کم
1: زور جوانه براستی پستی گنمی و اسمر زور زور تایبتا جوان ترین پستن براستی
0: راسته اکید راسته انجا تاوی خان تو بو پی ای که بلین میکپ خونو زور لسر خونو تاو زور جارو کوچار سری که درونی خانمان اتوانن بکاری بین و پنای بو برن هیچ شتی که واو بینی و
1: بله زور جار هی کسک خمیکی هیا اتوانی لجیر ماکیاجکی و بیشاره تو اتوانی او ماتیو لماعی پیسی که لدستی لجیر ماکیاجکی و بیشاره تو لطنا شوین آفرد که بینیوم لد استرالیا لکردستان ماکیاجکی که اندارات دلی با کس خامه کم نبینی ایتر او اگر که تباری حالتی درونی و ماکیاج کردن نه بز اتوانی بلی کسی که فیل رو بوتوکس که او اکیت باری حالتی دارن که زیاد روی تیاب که نک کم یک جوان کاری تیاب که اشتی که طبیعیه
0: راست انجا اوی که ایبینی لکردستان تاوی چشتی یک زور زور زیاد رویه به تایبتی لو کسانی که ایشی میکاپ کن و جوان کاری کن چشتی هسته که که ایتر اما زور زور فیک زور نشازه یعنی
1: والله خوشبختانه استا كمن امصال هات مو ابينم خلق طبيعي مكياجك يعني اوفر ريزورت هاد مكياجك بينكي جوانك او نبي مودي وانا مع زور زور توخبيكا وتشابي زور خليجيانا رشكا او ني بينم بعام خلق مكياج ماكياجي جوانه بس اوي خوانس بي كان او يتري جاكيت الصرختي كسكنات واني
0: لا والله بغوري او بدات تشكسينيا
1: لا والله
0: پس وقت خوام اندزانیم کمالک تعبت مندی جوازی ه پسی چورو اوشکو نرمالو حتی اوکو دواتریش پیم بله چون مکپی کی باش حال بجرین لگال جوری پس تکمانده یکی اگل گرفت کانی خانمان اوی که بنمونا فاوندیش نکی لمارکه گکره پرایمر کی لمارکی کیتر او لوس پاودر او بلش او همو او هند یجار او تیکل کرنا زورا
1: بله
0: ابي بکی کی به سر پیست او خراب او است
1: بسر بزر او است له سر دم چا
0: پمبلیکا چون میکاپ کی باش به پیجوری پیستا کمان او جرین
1: لپی شابه تو بزانی پیستت وشکا چورا تیکلا
0: بله
1: جوری پیستا کی خوب بزانی عادتا کا تو باوتريني فاونديشن كان سينا نوعيت منظورة سيليكوني معناه كفول كفرة أو أكيد بيني بيستي تشورو تيكالا وكأبي بكاري بيني وش كي جتواني بكاري بيني بومرجي أبيت شدار کروی کی باش بکار بینه و تو که فاوندیشنی سلیکونی بکار اهینی ابید به همه شیو پرایمر کشد هلو بی اگینا بزرگ زرگی کی
0: پرایمر و فاوندیشن ابید لیگ مارکه بی
1: بله اگر لیگ مارکش نبی تو ابی بخوانی تو زانیاری کانی بزانی اگر فول کور کری یعن فاوندیشنی آوی رونی من هیا ابید لو ماركيا كهيتي ابي برايمر كشي هبيت اتواني لبراندك تريج بيني بس توبي بي جونجيني لغر فاونديشن كي اجنا بهي شوي نا جونجي ساكس يك بيستي تشورب تش فاونديشن كي تشور بكار بيني بدنيا ولا سر بيستي جوانا سي بو بيستي كي وشك جوانا لبروا ابيت عاده فاونديشني روجانا ابي ميديم كفر بين فول كفر نبي بله بو مناسبه بو هنشنی تایبت فول کور کام بکاری
0: بله باش انجا اما کو خانمانی کرد جوری پیستمان زوربی بنمون لصدا او نکه او تری لکم جور پیسته
1: بله
0: زور دوباره ابه توانی و
1: بله
0: مشکا چورا
1: زیاتر اوی من بیبینم هستکم چور بی زیاتر خانمانی می پیستیان برو چوری برو زیاتر چکه اش بینی کنیلی زور زور هیل ده بله. چاویانا لبرو دایم که کنیلی زور دروز بی پیستا که چورا
0: راستا
1: بله
0: بالضبط جا پیش ما بی که الان تو پیستی چور باشا هم بله. درن پیر بونی پیو دیانا
1: بله لناحی چرج بونو هنیش تو زور زور راستا. باشتر لپیستی وشک بز اوی کنیلی ابید ابی بزانی چه جورا چه در کروی تونر یک بکاری یعنی بایی بتوانی کنیلی کانی دمو چایی کم کاتا
0: راستا انجا زورگ لخان من بداخل و براسی که من هیچیج لگل او موضوعی یعنی
1: بله
0: دوامی روزانه هي زور زور که اچه تلا هشتی بانی و اچه تسر کارکی حتی چوارو پینجی ایواره
1: بله
0: او میکفی پیوه
1: راستا
0: اما خوی لخوی زیانی هي راستا و حزکم تو زیانه کانی بارون که تو
1: بله خوی عادتا اگر تو براندی باشو ارژنال بکر بینی کشد نبی لانه میجه حالتم با دروز بوبی لسر ایشکم میکفکم زور پیوه ما بی ماکیاجکم زور پیوه ما بی تو بز ابی کوالیتی او براندی که بکاری اهینی بزانی چیه فیک بکار نه یعنی براسی سم زور بی لبازار کانی کردستان ابینم فیک زور زور افروش رو بنای اورجینال و به تاکید پیست دیگه تو نزانی اما دانی کتیاتی چیه نزانی به هیچ شوازی نزانی به فول کور پیاده فروش لانه میدم کور به میدم پیاده فروش رو به فول کور به لبر اوا معنوی اگر زوریش به سخم من زیات براند کی خون بکارینم روش هبولان لهشتي بیانی و حتا شش و حوت یاره پیمو وبکدم چای شمشتو هیچ عیبه کم نه بو دوای اوا کا پاکم کیتو مالوا ابیتو میک اپ ریموور پاک کیتو تونر بکار بینی سکین کیر بکار بینی کا شیدار کروی لبرو ک پیست تخوراکت بیات یک ناتیک
0: راستا جوا کاک پشوال اگر اکثر سکشتی و نبی ولی من قصه کی هرکه میگیرم مال اگر بیشتر میکپ کنم باید سه صابون شوی شیه بی
1: بیش فعال نبی تو کنی لکانه تمو فاندش نکی کامینه تو ورده ورده پیست بر و ناشرینی و شرطی و رشی آروت
0: راست بگو من انجا زور یک لو میکپ عنی که ایتر ها باش و اورجینال و آواه جرب باسی اورجینال کب کن دوای باسی فیک کاکین براستی تو زیگ نرخی گرانه
1: بله
0: فاوندیشن کان هم بله. بلاش کان هم پرایمر براستی
1: بله
0: اما نه نرخیان هندی گرانه
1: بله
0: ایتر نرخ بریاره ایل سر کوالیتی که یا خوب مرج نیا
1: بطل نیا یوا اگر تو شتی کی باش بکری ابی پارشی پی بی تو که اچیت شتیگ ابینی چل دولاره دانه یک ابینی پینز دولاره للایو دان را بطل نیا یو کوالیتی اوشتا باش نیا بویا و هرزان فروش ریا
0: راسته
1: نرخ بتأكيد
0: كاريجري هي
1: بالا كاريجري هي
0: بحشة دس خوش انجا تويك يقلو باراني بنمونة كا إشي تياكي بابتي برجانة تو زيكم باز لو بارش بوبكا
1: بالا برجان اواني من لأستراليا بومخون انجا دسم كربا كاري برجان
0: باشا
1: و جواني خوي هي و خطرياتي خوشي بس خان ما زياتر جواني كي يبينن راستیا اسامن که مشترکه بولم پی الام مثلا مشتركاني استراليا من زياتر حزيان لبرا ها برجانيانيا زور زور بردان يعني زور جاوك وفلتيك دركي بتاي بيش يلا مالم برجان الطلبري بو هي توشي حساسيه وخران بي بو هي توشي اوسان بي الله كيشن يا بريكا حزم ليتي تنا جوري برجانيه بس كردستان كاي بينم زياتر كلاسيك بكاريت كلاسيكيش
0: كلاسيك او براكيه كي تلبس
1: طال طال طال طال دا انري برجاني اكستنشن طال طال برجانك لسر برجاني سروشتي دا انريت إيه و ابي او كسيك برجان دا انيت لبيش ابو خن بي بروفيشنال بيت لبري او تشسبي بكاري خطرياتي كي زور زوري هي لسر چاوكا دور بابچه تا چاوكا و كويري اكا بدنيا كويري اكا دبي كسكا ليزان بي بوي ابي دو بوسيم ليم لبيستي چاوكا شو دور بي بوي كسكا چاوي توشي اوسان و حساسية تجاري و چاوكا بلقاكا بغلطي دان ريت يعني كسكا خوي حساس يعني لوانشا بغلط بوي دان رابي چاوي حساس بي بو تشسبي كبوي دان ريت
0: استكم اها كباسيكي نوعيكم ليس كم شاو اول ليكم اخو
1: شاو تخري
0: يبدو جار ولاتها في ازموني ما هي بس هستا كم هجرانا عم لقالي هم لروي فيسا واتوزيك دمو شاوم خوالو درخا يعني بطاقتو بانرجي اوام ليكا هستا كم هي وبكمن خم توز تام پچوكا جا او برجان انا شي لسرا هادي اني ما استكم باج نيوز عم لقالي
1: اخر او كسي كبرجان ده انا ببزاني شي بي تشاوي تو تشي بو جوانه تو اي اتويت تشاو كريتا وكبو ده ان ري اوبن اي سي بي ال ان يعني تشاو كرانوا اتي تشاي بشليد بو ده ان ري تشاوي ريويد بو ده ان ري ساها معنا همي هي انت او شي باني كدروس سكري همي تكنيك ابي لي بزاني لبرو اقلينا زاني تشاو برو خواروي تو خوالو دركه
0: بالضبط يعني لسا او شان جاره و هاي تر هستك هاوي
1: اتر حزب وينا
0: ما
1: راستك ايوا
0: باشا هيج گرفتي بو برجانك خود دروز ناكا هيج هيج با يك تاليش
1: نا دروستي اكا عادة خوي چون قش خلا وري برجاني شالا وري بس اما هستي بيناكين اتر ورده ورده برجانك هان دريا جابنو بس حتى برجانك قرس تربيت برجانك زوتر كويت برجانت نام يعني هلا وري كلاسيك مساك برجاني كلاسيك قرزنيا برجانكت ازيدنا او الشوازي خويه وكريني خويه او قرص او برجاني او كسي بكاري هيني ابي بزاني شان استوره بو برجاني كسكا ازيتي نبيت وكواليتي كيكا اي هيني من كو سيلك مان هي برجان برجاني اكستنشن او دوانا باشترين يعني اترك شو بواري بلاستيك وهني موادي تروا برجانك قرصه وبتاكي برجاني خود عزيده
0: راسا والله زور ما بيني ولو برجانا بلاستيك يعني ك
1: زوز بريقيتا وزور ناشرينا ترق رقيشة وهم اتقيتنا وشاوتو عزيتا
0: للاقي ما خان ما زور عزبة زورة شي بيكي برجانا كان
1: او ني من بيني بيتم زياتر حزيان لكب ايس ليرا خلق نيو برجان وكب ايس
0: لبروی که روزانه یا بوی هو کار کنی؟
1: نه روزانه. حذف کات چایی بر او تیجی بروا. جاری واشلی نه. یعنی پیشی لیلی لید نه. او شیپه تو شیپه کتر لیه. بس علاقه اینا من آم. ای تو جبی بطلی مشترکت حس کات کیوانیا.
0: راسته بگو ما. دست خوش بی.
1: خوبه.
0: اینجا پیم بله تایی. بابتی گرینگیدن با پس و خاین کرناوی. اوش بابتی کی زور زور گرینگه. برای من او پیش. میکاب کردن کو شر نوکی جاتو تا گرینگی با پیست نی با چن میکاب کی هر لسری خراب و جوان در نکه انجا پیم بله حذکم با پیستی چاور با پیستی وشک کمال گرین مای من پی بی لسر پرست نی پیست که
1: بله و کو پیشتر آماجم پیا ابی تو پیستی خود بناسی اگر تو پیست چوره اچی شدار کرویی کی وشکی با بکارینی
0: بله
1: بو پیستی تو نابد پیست ورده ورده خراب تر و بر او چوری آروان پیست دوشکه ابی توش یادار کری وشکی با بکار بینی تیزون من هی آوانه هموی ابی حسب کی که تو آلی رو چوریت هی هتا ایرت تیزون امنه ایرت چورو آب و های ناتوا باشه کی تری وشکه ابی بزنی چون معامله لگل پیست آکی و هر کاتیک تو ک مکیاج کی پاکر نواکی زور زور گرینه نه به بدم چاو تو بمنی تو انجا دوای او دسته کی با پاکر لیانی شدار کرده و هنیش تیتر که پیوسته دی تونر رو که ام کنی لانه و همی پاک بیاد تو. یک شد زور گرینگ تونر کنی لکانی پیست که تو. ام کنی لانی پیست ابد داخلی تو. بویا آوی سر زور زور پیوسته بودم و چه همیشه که هیدروفیشالی جکی هندلی سر دکیه که پیستی دم و چه که داخل تو. زور زور گرینگ که بتوانی آوی گرم لپیست نی.
0: هیچ کاتیک.
1: هیچ کاتیک. زور زور خرابه. خواستم با پیستی وشک زور زور خرابه. با
0: پیستی وشک. با چی با پیستی
1: وشک؟ اونی تروشکی اکاتو برای پیربونیه با. خوی عادتا آوی گرم پیست برای پیربونه با.
0: باش. اونی که پیستیان چوره هندی جار الان ولاتو شدار کرو بکار بهنه تو زیگ زیادر پیستی چوره که.
1: بله.
0: یا خود اولا او کشی جخوره که ما. وای ام قصه؟
1: نه تو اگر بزنی کشی چوری تو پیش اگر زنی کشی پیست ته برو سردانی پزیشکی پیست که بزنی کشکی چیا او کاتا او بوده انیت کریمو چه نوعی تی بکار بینی برو باشی اروات بیرم چو باسی او بکم دجخور زور زور زور گرینگا روزانه بکار بیت
0: زستان و هاوین تاوی یا خود هاوینان زیادر
1: والله ابي همو كات بكار به حقي هاوي نوزستان النبي تو ساجاري و بفريكي زوره باري ريتنا و بفركو يتو سري لوتو سرمت يمو سوتا اي و سر ماكس تا سوتان يتي فرقي
0: كينيا
1: اتل بر او اسا كردستان براسي به اس بي اف 50 بوسي كم تر نبيت سوتان بيستك هتا و كي زور بقواتا
0: قواتا اتل بيسه والله لا سر بيوان يعني بو شي مهر
1: كاي جبي بكات
0: باسي خان مان كين يعني والله بيسه لا سر هم بيوان هم خان مان لو زي زستاني شو زي هاي انشا براسي دجخور بكار بهن
1: بلا والله اكيد
0: انجا جوازي برجان دانان بو باسكل استراليا وليره
1: بلا
0: باشا وتمنى كان يشم بو باسكا ثمن هيك زياتر
1: والله من هم تمنى كان مهي لاستراليا يعني جاري وايا مشتريم هاتوا زور زور بير بولاني حفتا هشتا سال بو بها تو برجاني دانا ما
0: شاء الله
1: انجا بيشي وتم تافي امي زور زور بربيت جا تشايشي ها كتمن يعني تشيت التمن وتشان توزي كي من تولي بتشوكا جا امني ام مطلا ونسبازا كان واو تافي زور زور جوانا او شوازا برجاني كمن دامنا لاستراليا كم كز دانا ميجا فوليوم خلق زور كم ايتواني داينت